0: تسمعنا ننق اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيلسه ميكيلي مساغوت
2: سيسامانغورنار مي يوليب 23 اني تي مي ميرسوق قولي سيماللوني سياللرتارلوني اوللوكو 13نيك اونواككولوارفيني مارلونيك ياسانغاتينيقارپو انوراكو ياسيكانغيسيك سيكونتيموت ميتيريبينغاسوتونغاانوت سوكاسوسيقارتاسار
1: بير اوسيكتن فور نوك
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيل السمك اللي ما ساعود
2: سي سامانغون نام يوليب 23 يعني دي ميمرسوق قولي سي ماللوني سي ياللرتارلوني اوللوكوت 13نيك اونواكولوارفيني مارلونيك ياسانغاتينيقارپو انوراكو ياسيك انيسيك سيكونتي موت ميتيريبينغاسوتونغانوت سوكاسوسيقارتاسار
1: بير اوسيكتن فونوك
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: تشتغل نار بيت نانوك اف ام تشتغل نار بيت نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز
1: نو موتيلس ميكيلي ما ساغوت
2: سيسا مانغونامي يوليب 23 اني دي مي مرسوق قوليسي ماللوني سياليلرتارلوني اوللوكو 13نيك اونواكوللوارفيني مارلونيك ياسانغاتيننقارپوق انوراكو ياسيك انغيسيك سيكونتيموت ميتيريبينغاسو تونغانوت سوكاسوسيقارتاسااق
1: وير اوسيكتن فونوك
2: تشوستاي دن 23 يولي ايفولي دي مي سكوت ويرمي راين داو تيمباتورا بو بلس 13 غرادا اونا تيمباتورا بو بلس 7 غرادا وين مي كومي فرا سودوست مي وينستود اب تي 3 متر بير سيكوند

0: نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيلسا ميكيلي ماساغوت
2: سي سامانغونار ميولي 23 اني تي ميمرسوق قولي سي ماللوني سياللرتارلوني اوللوكوت 13نيك اونواكولوارفيني مارلونيك ياسانغاتينيقارپوق انوراكو ياسيك انغيسيك سيكونتيموت ميتيريبينغاسوتونغانوت سوكاسوسيقارتاسار
1: وير اوسيكتن فونوك
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: توفي الشيء. في فور في غفور إنفر إنفور هل فياس هل فياس Sytten. Sytten.
1: Spil fire, og det gør så tre rækker.
0: 37. 37. 57. 57. 31 31 2 مخلوق 34 34
1: spil 4 og det gør så 3 rækker
0: 75 75 33 33 11 18